0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: إذا وقعت الواقعة ليس وقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت قدها وبست الجبال أسا فكانت هباء منبثا وكنتم سنا ثلاثا أصحاب الميمنة أصحاب الميمة وأصحاب المشأمة أصحاب المشأمة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، di majelis malam hari ini